كلش كلش كلش كلش راهو في الزليف. تشيك ييه تشيك تشيك تشيك في حومة كارتي دارجي مصغر كنحبي لارجي في راسو كانو قاجي دولا رجعت وراجي كيفاش تقلب لاباجي وهي فين افونجات قعدو كالكنو فراجي والباقي قاع بيرانا شعبي دارو لوك ماما باش يمناهم الكلام كنحب يعيش في سلام ضربه بدقة للراس عجزير فدلكو الراس نحاولو مام القلم صديق يحبو الالم عيشونا معيشة مرة قالولي

انا منكم كلش راهو في الزليف تودو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تودو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تودو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تودو لا كابيسا. كبرنا بأمبياس أنتيك وحما بويز رفدنا ستيل وكتبنا خو ماشي عرج الله بوز تعلمنا ألف حشوة كربيضة كانت كحلة جازت عشرية إرهاب والحالة كانت لهبة نشفى يامات الناس تعصروا الموت بشاق مريكان واحد رفضر له القانق حشوها له ماشي بامبيل كنا نلعب بوليتير وخاطينا قاع بوليتيك كانت الزنقة حلوة قبل ما يبدأ الكوفر فو لحن الشعر.